0: بعد الظهر بيكسر يا سلام.
1: Separation, nothing broken. Over. Officer A and your B end over.